هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 31 من آب أغسطس عام 2026، المصادف يوم الاثنين، ساعة

في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. تنطلق اليوم في العاصمة الكرغيزية بيشكيك أعمال القمة 26 لرؤساء دول منظمة شنغاي للتعاون بمشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وأعلن رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الجمهورية أردوغان يزور بيشكيك يومي 31 من آب أغسطس والأول من يوليو سبتمبر أيلول سبتمبر، تلبية لدعوة رئيس جمهورية كيرغيزستان صادر جابروف. ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية أردوغان كلمة أمام الجلسة الموسعة للقمة يوم الثلاثاء أي يوم غدا، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. أعربت وزارة الخارجية التركية عن حزنها العميق لوفاة عدد من الأشخاص إثر غرق سفينة ركاب كانت متجهة من مدينة جيرنا في الجمهورية التركية قبرصية الشمالية إلى ميناء تاشوجو في ولاية مارسين التركية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي لذويهم ولشعبنا ولشعب الجمهورية التركية قبرصية الشمالية. وأكد البيان تقديم تركيا دعما كاملا لعمليات البحث والإغاثة المكثفة التي تجريها السلطات القبرصية التركية من خلال إرسال مروحتين وزورقين وفريق غوص وسفينتين تابعتين للقوات البحرية، مشيرا إلى استمرار العمليات بالتنسيق الوثيق بين الجانبين. هذا وكانت السفينة البحرية السريعة فيلوجيت التي كانت تحمل على متنها 267 شخصا قد بدأت بتسرب المياه في الجزء الأمامي بعد وقت قصير من مغادرتها الميناء، وأبحرت محاولة العودة قبل أن تغرق، إلا أن ذلك الحادث أسفر عن إنقاذ 241 شخصا ومصرع 8 آخرين، فيما تتواصل الجهود للبحث عن 18 مفقودا بمشاركة وحدات القوات المسلحة التركية والخفر الساحلي وفرق الدفاع المدني من كلا البلدين. أعلن رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان أرهورمان الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام عقب حادثة غرق سفينة الركاب قبال السواحل جيرنا، والتي أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وفقدان 18 آخرين. وأوضح أرهورمان أن السفينة استقرت على عمق 514 مترا بعد غرقها، مشيرا إلى إنقاذ 241 شخصا وتحديد هوية 8 من الضحايا حتى الآن. كما أكد أن عمليات البحث عن المفقودين تتواصل دون انقطاع بمشاركة تعزيزات جوية وبحرية واسعة أرسلتها تركيا، تضمنت طائرات استطلاع ومروحيات وسفن حربية وزوارق خفر السواحل. وعلى خلفية الكارثة، قرر مجلس الوزراء في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية إعلان الحداد العام، فيما ألغت السفارة التركية في لفكوشا الاستقبال الرسمي الذي كان مقررا بمناسبة عيد النصر المصادف 30 من آب أغسطس. توجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك إلى مدينة أشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء المالية وحكام البنوك المركزيين لدول مجموعة 20. ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات التي تستمر حتى الأول من أيلول سبتمبر تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وأفاق النمو العالمي والاختلالات الاقتصادية وارتفاع مستويات الدين العام، بالإضافة إلى تعزيز السياسات الداعمة النمو والشراكة في القطاع الخاص. كما يعقد الوزير شمشك على هامش الاجتماع

اجتماعات لقاءات ثنائية مع نظرائه ورؤساء المؤسسات المالية الدولية. تستضيف مدينة اسطنبول اليوم الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. ويشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولار ورئيس أركان الجيش الفريق أول ساتوك بايراكتار أولو ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الدفاع الاتحادي الباكستاني خواجة محمد آصف ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ورئيس أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، وذلك بهدف وضع التوجهات الاستراتيجية للأنشطة المشتركة وبحث ملفات الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة، إضافة إلى تعميق التعاون في مجالات التصنيع العسكري والبحث والتطور ومكافحة الإرهاب. تأتي هذه الخطوة تفعيلا للاتفاقية التي وقعها قادة الدول الثلاثة في مكة المكرمة في 7 أغسطس، والتي تنص على أن أي اعتداء على أي دولة طرف يعد اعتداء على جميع الأطراف بهدف تعزيز الردع المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. اكتملت أعمال بناء جسر عائم يربط بين ضفتي نهر الفرات في سوريا، وذلك برعاية وتنفيذ مشترك بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. وأعلن سفير تركيا لدى دمشق نوحي الماز عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي أن الجسر الممتد على نهر الفرات اكتمل بالتزامن مع عيد النصر المصادف 30 أغسطس. وأوضح الماز أن الجسر تم بناءه بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته السيول. ولفت السفير الماز إلى أن هذا الجسر هو ثاني مشروع من نوعه ينفذ بالتعاون بين القوات التركية المسلحة والجيش السوري، مستخدما عبارة القوات المسلحة التركية والسورية تبنيان المستقبل معا في أوقات السلام. أيضا من جانبه أفاد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في منشور له بأن الجسر أنشئ بهدف تخفيف العبء الخاص بالتنقل عن كهل السكان في محافظة دير الزور. وأضاف أبو قصرة: أتقدم بخالص الشكر لأخي وزير الدفاع التركي يشار جولار عن جهوده الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين البلدين.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تصريحاته التحذيرية في ظل تراجعه في استطلاعات رأي الناخبين قبيل الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران باستئناف برنامجها النووي، ومهددا باحتلال كامل قطاع غزة إذا لم تجرد حركة حماس من أسلحتها. وفي مقابلة من القناة الرابعة عشر الإسرائيلية المقربة من حكومته، دعا نتنياهو أن العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا لم تنتهي بعد، زاعما أن طهران تسعى لإعادة تشغيل برنامجها النووي لإنتاج قنبلة ذرية، ومؤكدا منع ذلك ما دام في منصبه. كما جدد نتنياهو رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، وقلل من أهمية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وصفا إياها بأعمال تصدر عن مجموعة صغيرة من الشباب، ومعتبرا أن السيطرة على الأراضي يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية. وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متزايدة لنتنياهو باستغلال خطاب الخوف لتعزيز موقفه الانتخابي أمام منافسه غادي إيزنكوف. أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ووفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة الحولة التابعة لقضاء مرجعيون في محافظة النبطية، مما أدى إلى حدوث انفجار كبير داخل البلدة. كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل تنويرية في بلدة عيت الجبل التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية بهدف إشعال الحرائق في مناطق الغابات. وفي قضاء صور جنوبي البلاد

هدفت المدفعية الإسرائيلية بالقصف محيط بلدتي المنصوري وبيوت السيد. أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، جدد فيها تأكيده على منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن سياسة الضغوط الاقتصادية والحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران تحقق نتائجها المرجوة، وصفا إيران بأنها دولة تنهار. وأعرب ترامب عن مفاجأته من الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران على دول منطقة الخليج ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، معتبرا أن تلك الهجمات تشير إلى إمكانية استخدام طهران للسلاح النووي في حال امتلاكه، مما كان سيؤدي حسب تعبيره إلى تدمير إسرائيل والشرق الأوسط وجعل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أهدافا تالية. كما شدد الرئيس الأمريكي على دور إدارته في حماية إسرائيل والمنطقة، قائلا أنه لولا وجوده في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لكانت إسرائيل قد أزيلت من الوجود. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة والضغوط الاقتصادية على إيران قد أتت بثمارها، وكرر قوله أن إيران آيلة للانهيار. عقب الأنباء التي أفادت بشن الجيش الأمريكي هجوما على جزيرة لارك الإيرانية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سمعت أصداء انفجارات في الجزيرة، فيما أكد الحرس الثوري وقوع الهجوم مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى. وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع أصداء انفجارات في محيط جزيرة لارك. وذكر الخبر أنه لم يتضح بعد الموقف الدقيق للانفجار أو سببه، وأن الجهود مستمرة لمتابعة التفاصيل وتوضيحها على أن يتم الإعلان عن المستجدات لاحقا. من جانبها ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف نقطة في جزيرة لارك، ونقل التسنيم عن مصادر غير رسمية أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين. وكانت تقارير في الصحافة الأمريكية قد أفادت بأن الجيش الأمريكي نفذ هجوما براغماتيا بالصواريخ استهدف جزر لارك الإيرانية. وأكد الجيش أكد الحرس الثوري الإيراني تعرض جزيرة لارك لهجوم من قبل الجيش الأمريكي مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى. هذا كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن بالصواريخ الباليستية ردا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على جزيرة لارك القريبة من مضيق هرمز. وذكر البيان الصادر عن الحرس الثوري أن القوة الجو فضائية تابعة له نفذت عمليات انتقامية ردا على الهجوم الجوي الأمريكي الصهيوني الذي استهدف جزيرة لارك. وأوضح البيان أن الضربات الانتقامية استهدفت قاعدتي الملك حسين والموفق السلطي الجويتين في الأردن باستخدام الصواريخ الباليستية. وأشار إلى أن الهجمات ركزت على البنية التحتية الفنية والصيانة ومناطق تمركز الطائرات الحربية في القاعدتين، مؤكدا على وقوع أضرار جسيمة فيهما. كما شدد البيان على أن محاولات إضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز لن تؤدي إلى أي نتيجة، مضيفا أن كل هجوم سيقابل برد أكثر قوة. من جهتها ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أنه تم التأكد من أن الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين قد انطلق من الأراضي الأردنية. أعلن الجيش الإيراني استهداف القوات الأمريكية والمروحيات التابعة لها المتمركزة في قاعدة المنهاد الجوية بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة بعشرات الطائرات المسيرة، وذلك عقب الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة لارك. وذكر البيان الخطي الصادر عن الجيش الإيراني أن الهجوم نفذ انتقاما للمدنيين والعسكريين الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ هجوم محدود استهدف قوات زرع الألغام الإيرانية في مضيق هرمز. وجاء في بيان نشر عبر حساب سنتكوم على منصة إكس أن الولايات المتحدة نفذت هجوما محددا ضد قوات زرع الألغام الإيرانية في مضيق هرمز، وزعمت إدارة واشنطن أن الهجوم أجري بهدف حماية البحارة المدنيين والسفن التجارية وضمان التدفق الحر للتجارة العالمية. ارتفعت حصيلة السيول التي ضربت منطقة

أسوأ والمناطق المحيطة بها بالقرب من الحدود الصينية في نيبال إلى 794 قتيلا، وتتواصل عمليات إنقاذ العالقين والذي جرفتهم أيها السيول الناجمة عن الكارثة التي ضربت المناطق القريبة من الحدود الصينية في البلاد. ووفقا لما أوردته شبكة بي بي سي، أعلنت الشرطات النيبالية عن الانتهاء من انتشار 794 جثة حتى الآن في مختلف المناطق المتضررة جراء السيول، وفي حين تتواصل جهود البحث والتعرف على هويات الضحايا في المناطق المتضررة، لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين، من بينهم 591 شخصا من جنسيات مختلفة. وفي سياق متصل، تعرضت حافلة تقل 38 شخصا من الناجين لحادث سير في منطقة نوال باراسي، مما أسفر عن إصابة 32 شخصا. وأوضحت السلطات أن 27 مصابا غادر المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، بينما يواصل 5 آخرون علاجهم في المستشفى. هذا وحذرت السلطات في نيبال من احتمال حدوث سيول جديدة عقب ارتفاع منسوب المياه في نهر باهوتي كوتشي، داعية السكان المقيمين في المناطق المتضررة إلى الالتزام أعلى درجات الحيطة والحذر. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي تقديم مساعدات إنسانية لنيبال تتجاوز قيمتها 3.6 مليون دولار، تشمل توفير مساعدات غذائية طارئة لما يصل إلى 10,000 أسرة. سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.3% في الربع الثاني من هذا العام، إذ أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية عن نتائج الناتج المحلي الإجمالي المتعلقة بالربع الثاني. ووفقا لذلك، فإن التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2026 كمؤشر حجم سلسلي ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

من يد إلى قلب. فخامة الرحمة سباق الأوقاف بين السلاطين والسلطانات. لم يكن النقاش في أروقة القصر العثماني المهيبة يقتصر على السياسة واستراتيجيات الفتوحات فحسب، فخلف تلك الجدران الشاهقة كان هناك سباق آخر صامت ولكنه أكثر خلودا بكثير، سباق غير وجهة العالم، إنه سباق الرحمة. وبينما كان السلاطين ينفخون الروح بأوقافهم في بقاع الأرض التي فتحوها بسيوفهم، كانت والدات السلاطين يحولن ثرواتهن الشخصية وذكائهن السياسي إلى مهندسات الخير اللواتي كن يبنين مدنهن خطوة خطوة. واليوم نذهب إلى ذلك العصر الذي لم تكن فيه الأختام تبصم لإصدار الأوامر فحسب، بل لتأسيس دور شفاء ضخمة ومكتبات وعمارات لإطعام المساكين. من حرم سلطان إلى بزم عالم، ومن الفاتح إلى القانوني، سنكتشف كيف تحول النفوذ عبر الوقف إلى صرح من الشفقة. إذا كنتم مستعدين فإننا ندخل من أبواب الخير للقصر. إن تأسيس وقف بالنسبة للسلطان لم يكن مجرد مظهر من مظاهر التدين الشخصي، بل كان فلسفة في الإدارة العامة. فعندما فتح السلطان محمد الفاتح اسطنبول لم يجعل المدينة مركزا للمباني فحسب، بل حولها إلى مركز علمي من خلال مجمع الفاتح الذي يحمل اسمه، والذي كان يقدم فيه التعليم من الفلك إلى الطب. أنشئ مجمع الفاتح بناء على أمر من السلطان محمد الفاتح بعد فتح

إسطنبول، وتحديدا بين الأعوام 1463-1470. ويتوسط هذا المجمع جامع الفاتح، بينما يحيط به مدارس صحن ثمانٍ، مؤسسة التعليم العالي، ودار شفاء، مستشفى، ومطبخ خيري لإطعام المساكين، ومكتبة، وطبخانة، دار استراحة ورعاية، ودار ضيافة، وحمام. وبشكل خاص أرست مدارس صحن ثمان أساس التعليم العالي في الدولة العثمانية، فكانت مؤسسات تدرس فيها العلوم العقلية مثل الرياضيات والفلك والمنطق إلى جانب العلوم الدينية. وبينما كان دار الشفاء في المجمع يقدم خدمات صحية مجانية، كان المطبخ الخيري يوزع الطعام بانتظام على الفقراء والمسافرين والطلاب. ويعد هذا المجمع المدعوم بالوقفية المفصلة للسلطان محمد الفاتح نموذجا وقفيا يجمع مفاهيم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية في مركز واحد. ولم يكن هذا السباق بين السلاطين محاولة لفرض التفوق، بل كان غايته تلبية احتياجات الشعب بأكثر رقة. ويقول المؤرخون أن وقفيات السلاطين كانت بمثابة دستور للأمن الاجتماعي للدولة. على سبيل المثال، عندما أسس السلطان سليمان القانوني مجمع السليمانية، لم يكتفي ببناء جامع فحسب، بل نقش نموذج الدولة الاجتماعية على الحجارة عبر تأسيس 4 مدارس كبرى، وكلية الطب، ودار شفاء، ومطبخ خيري يطعم الآلاف من الأشخاص يومياً. لقد كانت السلطنة الحقيقية بالنسبة للسلاطين ليست الخوف من خسارة الأرض، بل الخوف من السقوط من قلوب رعيتهم. ولهذا السبب اعتبر كل سلطان أن ترك مجمع خيري أكثر إحاطة وشمولا مما ترك من قبله مسألة شرف.

أما الرقة والجمال الحقيقي في هذه اللوحة الكبيرة فكانت تتجلى على أيدي والدات السلاطين وبنات السلاطين اللواتي يحملن لقب خانم سلطان. لقد كن الأيادي الرحيمة للإمبراطورية، حيث كن ينقلن إيراداتهن الشخصية في القصر، وهي المخصصات المعروفة باسم باشماكلك، الحصص المعنية للمصاريف الشخصية والمعيشية ومجوهراتهن وعقاراتهن قرشا بقرش إلى الأوقاف. والاسم الأكثر فخامة في هذا السباق هو بلا شك حرم سلطان، إذ أن شبكة الخير التي أسستها والتي امتدت من القدس إلى إسطنبول ومن أدرنة إلى مكة تعد حتى يومنا هذا معجزة لوجستية. فالعمارات التي أنشأتها في القدس والمعروفة باسم عمارات خاسكي سلطان ظلت لقرون طويلة مائدة لآلاف الفقراء يوميا دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق. أما نوربانو سلطان التي سارت على الدرب الذي فتحته حرم سلطان فقد أسست أكبر مركز اجتماعي في الجانب الأناضولي من خلال مجمع أتيك فاليدا التي شيدته في إسكدار، ولكن ثمة اسم في هذا السباق يدخل التاريخ برحمته المتجسدة في التفاصيل، إنها ماهبيكار كوسام سلطان التي كانت تنقذ المدينين في السجون وتجهز العرائس من الفتيات اليتيمات. وفي وقفيات السلطانات تفاصيل تجعلك مسحورا أمام رقة الروح البشرية، فبزم عالم والد السلطان أضافت هذا البند إلى الوقفية التي أسستها في القرن 19. إن تدفع من الوقف قيمة الأطباق والأكواب التي تكسرها الخادمات الشابات اللواتي يخدمن في المدينة حتى لا توبخ الخادمة المسكينة من قبل سيدها ولا تشعر بالخجل والمهانة. وهذا هو أكبر دليل على أن السلطنة والنفوذ ليس مجرد قوة بل هما فن الرقة وتربية الروح. وبدلا من اكتناز الثروة جعلناها خالدة عبر تحويلها إلى رخام وكتاب ورغيف خبز.

لقد كان سباق الخير هذا بين السلاطين والسلطانات الأم بمثابة الضمان للتخطيط العمراني والسلم الاجتماعي في المدن العثمانية. فعندما كانت السلطانة الأم تبني مجمعا في حي ما، كان ماء هذا الحي وطريقه وتعليمه وصحته تصبح مضمونة لقرون. لقد نجحنا في إطفاء الدفء على وجه الدولة البارد برحمة الأوقاف. واليوم ونحن نسير في ظلال تلك المجمعات، فإننا نمر في الحقيقة من خلال

نصب الخير، وربما لم تعد أختام السلاطين موجودة في الأوراق الرسمية اليوم، لكنها لا تزال حية في روح تلك المباني وفي رحمة تلك الوقفيات. لقد علمونا أن السلطنة الحقيقية ليست بعدد القصور التي تتركها، بل بعدد القلوب التي تستطيع أن تلمسها. الوقف هو اسم ذلك العقد العظيم الذي يضع قوة السلالة الحاكمة في خدمة الرحمة.

0: لقد مررنا من أبواب الخير للقصر ومن سباق الرحمة للسلاطين، وفي رحلتنا هذه نواجه بوصلتنا الآن نحو نور الرحمة لم ينطفأ منذ عام 1863. سنتحدث عن تلك الشجرة التعليمية الباسقة التي كانت أبا للأطفال الذين فقدوا آبائهم، وكانت ملاذا لمن لا ملاذ له، شجرة التعليم العريقة، دار الشفقة. نلتقي في قصة مأوى الرحمة هذا. ابقوا في أثر الرحمة والتاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا أعزائي المستمعين، في الحلقة التاسعة من برنامجنا نتجه نحو تكية بلاغاي، وهي منطقة فريدة من نوعها في قلب الهرسك حيث يتشابك التاريخ والطبيعة. تقع بلاغاي على بعد 12 كيلومتر من موستار، وهي مسقط رأس نهر بونا، أحد الروافد الهامة لنهر نيريتفا، أحد أكبر أنهار الهرسك والذي يمر أيضا عبر موستار. ما يجعل بلاغاي وهي منطقة سكنية صغيرة مهمة هي تكية بلاغاي التي تقع بجوار المغارة التي تحتوي على أحد أكبر مصادر المياه العذبة في أوروبا. سيأخذكم هذا المكان إلى ما وراء الزمن. إذا كنتم مستعدون دعونا ننطلق في هذه الرحلة السحرية. تبدأ قصة تكية بلاغاي التي يعود تاريخها إلى ما قبل مجيء العثمانيين إلى المنطقة مع وصول سالتوك غازي الأصفر إلى البلقان. لا تزال الرحلة الروحية التي بدأت مع وصول سالتوك الأصفر وأتباعه إلى هذه الأراضي خلال مملكة الهرسك مستمرة حتى اليوم. سر سالتوك أي سالتوك الأصفر المولود في عام 1227 في مدينة سينوب في شمال تركيا اليوم هو أحد الرواد الذين حملوا رسالة الإسلام القائمة على التسامح والمحبة إلى البلقان. يعد ضريح هذا البطل الذي ترك بصماته على منطقة جغرافية واسعة تمتد من الأناضول إلى رومانيا ومن بلغاريا إلى المجر ومن شبه جزيرة القرم إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك، تعد اليوم أحد الكنوز الأكثر قيمة في تكية بلاغاي. هذا الشخص المبارك الذي تم قبوله في جوانب مختلفة من قبل الدوائر السنية والعلوية والبكتاشية هو بطل يحترمه ليس فقط المسلمون بل والمسيحيون أيضاً. انطلق سري سالتوك مع 700 من المجاهدين والمحاربين القدامى والدراويش من محاربي خراسان من الأناضول إلى البلقان، ووصل إلى منطقة دوبروجا التي تقع اليوم داخل حدود رومانيا. وهنا اتخذ من المكان المعروف باسم بابادا أي جبل البابا مركزا له، ومنه عبر مرورا إلى البلقان، وكان له دور فعال في انتقال الأتراك من الأناضول إلى روميليا وانتشار الإسلام في هذه المناطق. وبفضل قيادته الروحية أسلم الكثير من الناس وبدأت الثقافة الإسلامية تنتشر في تلك المنطقة. بعد فترة طويلة من وفاة سر سالتوك في عام 1297 أرسل السلطان محمد الفاتح ابنه جيم سلطان إلى إدرنة، بينما كان يستعد للذهاب في حملة ضد حسن الطويل حاكم أكويندو. وسافر جيم سلطان من إدرنة إلى جبل البابا في دوبروجا حيث استمع إلى حكايات سر سالتوك أي القصص التي تتحدث عن حياته ومعجزاته وأعجب بها كثيراً. أراد جيم سلطان جمع هذه الحكايات وتدوينها، وقد أسند هذه المهمة إلى شخص يدعى أبو الخير الرومي كان ضمن حاشيته. سافر أبو الخير الرومي عبر الأناضول والبلقان وجمع الروايات عن سر سالتوك، وبعد هذا العمل الذي استغرق 7 سنوات كتب الحكايات في 3 مجلدات في عمل مسمى سالتوك نامه في عام 1480. وهكذا وصلت حياة سر سالتوك وكفاحه ومعجزاته وأنشطته في الأناضول والبلقان إلى يومنا هذا بفضل سالتوك نامه. يعد هذا العمل مصدرا مهما لفهم شخصية سر سالتوك التاريخية وفهم البنية الاجتماعية والثقافية لتلك الفترة وتتبع انتشار الثقافة التركية الإسلامية في البلقان. التأثير الروحي لسر سالتوك في الأناضول والبلقان قويا جدا لدرجة أن أضرحته بنيت في العديد من الأماكن بعد وفاته. أصبحت هذه الأضرحة أماكن مهمة للزيارة ليس فقط للمسلمين بل للمسيحيين أيضا. يذكر أن سر سالتوك كان له 12 قبرا مختلفا حسب وصيته، ووفقا للشائعات فقد تنبأ سر سالتوك أنه بعد وفاته سيرغب الأمراء والملوك في المطالبة بجثته، وطلب إعداد 12 تابوتا لتمنح لهم، وهكذا ظهرت العديد من المقابر التي يعتقد أنها تخص سر سالتوك. من ناحية أخرى، على الرغم من بناء العديد من المقابر باسمه إلا أنه من المقبول أن قبره الفعلي موجود في

بابادا في رومانيا. تحتفظ بابادا وقبر سالتوك هنا بخاصية كونها رمزا مهما يعكس آثار الثقافة التركية الإسلامية في البلقان. ومن بين معجزات سار سالتوك في سالتوك نامه ما وصف بأنه استخرج المياه الشافية من باطن الأرض. اتقع له تكية في مدينة بلاغاي في البوسنة والهرسك، وهو موقع أحد قبور سار سالتوك، ويوجد تحت المغارة حيث توجد هذه التكية منبع نهر بونا. وفقا للشائعات فأن هذه المياه الشافية هي معجزة سار سالتوك. أعزائي المستمعين، هذا هو الجزء الأول من رحلتنا إلى النسيج التاريخي لتكية بلاغاي والتراث الروحي لسار سالتوك، لكن قصتنا لم تنتهي بعد. سنواصل رحلتنا في أجواء بلاغاي الساحرة، لذا سنراكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن مع أغنية جميلة للمغنية الجميلة برجو جنش.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 31 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعربت وزارة الخارجية التركية عن حزنها العميق لوفاة عدد من الأشخاص إثر غرق سفينة ركاب كانت متجهة من مدينة جيرنا إلى الجمهورية التركية القبرصية الشمالية.

عفوا في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية إلى ميناء طاشجو في ولاية مرسين التركية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي لذويهم ولشعبنا ولشعب الجمهورية التركية القبرصية الشمالية. وأكد البيان تقديم تركيا دعما كاملا لعمليات البحث والإغاثة المكثفة التي تجريها السلطات القبرصية التركية من خلال إرسال مروحيتين وزورقين وفريق غوص وسفينتين تابعة للقوات البحرية، مشيرا إلى استمرار العمليات بالتنسيق الوثيق مع بين الجانبين. وكانت سفينة بحرية سريعة تدعى فيلوجيت كانت تحمل على متنها 267 شخصا، قد بدأت بتسرب المياه في جزئها الأمامي بعد وقت قصير من مغادرتها الميناء، وأبحرت محاولة العودة قبل أن تغرق. أعلن رئيس جمهورية تركيا القبرصية الشمالية طوفان أرهرمان الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام عقب حادثة غرق السفينة. وأوضح أرهرمان أن السفينة استقرت على عمق 514 مترا بعد غرقها، مشيرا إلى إنقاذ أكثر من 200 شخص وتحديد هوية 4 من الضحايا حتى الآن. وأكد أن عمليات البحث عن المفقودين تتواصل دون انقطاع بمشاركة تعزيزات جوية وبحرية واسعة أرسلتها تركيا، تضمنت طائرات استطلاع ومروحيات وسفن حربية وزوارق خفر للسواحل. وعلى خلفية الكارثة، قرر مجلس الوزراء في جمهورية تركيا القبرصية الشمالية إعلان الحداد، فيما ألغت السفارة التركية في لفكوشا الاستقبال الرسمي الذي كان مقررا يوم أمس بمناسبة عيد النصر. انطلقت في اسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك برعاية واستضافة تركيا. وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة لكل من تركيا وباكستان والسعودية، حيث مثل الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولار ورئيس الأركان الفريق أول سالجوك بايركتر أولو إلى جانب نظرائهم من الباكستانيين والسعوديين. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاثة، إضافة إلى تعميق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير والإنتاج المشترك وتكثيف الجهود المتبادلة لمكافحة الإرهاب. ويهدف الاجتماع إلى رسم أطر السكرتيريا والميكانيزميات المعنية بتوجيه مجالات العمل المشترك وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالخطوات المستقبلية، بما يعزز السلام والاستقرار الإقليمي ويخدم مفهوم الأمن القائم على التعاون. تأتي هذه الخطوة استكمالا لاتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس. هذا والتقى وزير الخارجية فيدان بنظيره السعودي فيصان بن فرحان في اسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية الدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فقد أجرى فيدان محادثات ثنائية مع نظيره السعودي بن فرحان في اسطنبول على هامش أعمال الاجتماع. وأدلى فيدان أيضا بتصريحات مهمة عقب استضافة اسطنبول للاجتماع الأول للجنة السياسية والعسكرية الاستراتيجية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأعلن فيدان أن المجتمعين اتفقوا رسميا على إطلاق اسم تحالف مكة الدفاعي على التكتل واستكمال هيكلته التنظيمية عبر تأسيس أمانة عامة مقرها الرياض وتولي شخصية من باكستان منصب الأمين العام الأول. تأتي هذه الخطوة تفعيلا للاتفاق التاريخي الموقع برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في مكة بتاريخ 7 أغسطس. هذا وأكد فيدان أيضا أن الاتفاقية أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون الإقليمي نابعة عن مفهوم الملكية الإقليمية، ومشددا على أن البحث عن حلول من خارج المنطقة لا يداوي جرحانا بل يتسبب في دفع أثمان باهظة.
وأضاف فيدان أن التحالف بني على أساس إبقاء باب التوسع مفتوحا أمام دول المنطقة الملتزمة بمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، مشيرا إلى أنه بفضل هذا التحالف سنشهد ترسخا متزايدا للاستقرار وتراجعا في حالة عدم اليقين بالمنطقة، مع التأكيد على أنه لا يستهدف أي طرف ويشكل متما للالتزامات التركية الدولية الأخرى وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي. وفي الشأن الإقليمي، شن فيدان هجوما حادا على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ردا على تصريحاته المستهدفة للقيادة التركية، وصفا إياه بالمجرم ومرتكب الإبادة الجماعية الذي أصبح عدوا مشتركا للإنسانية والأمن الدولي. وقال فيدان إن التفكير في هذا الأمر على أنه مشكلة تخص تركيا وحدها خطأ كبير، بناء على ذلك يتوجب على المجتمع الدولي أداء الواجب الذي لم يقم به حتى الآن ووقف هذا المجرم مرتكب الإبادة الجماعية. أصبح من الضروري منع هذا المجرم من إلحاق الضرر بالمنطقة وإسرائيل والشعب اليهودي والعالم أجمع، أي أنه يتوجب الآن وقف هذا المجرم الذي يتلذذ بسفك دماء الفلسطينيين والمسلمين. كما أكد فيدان أن نتنياهو ليس شخصا يؤخذ على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن يواجه النظام الدولي التهديد الذي تشكله عقلية حكومته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة والعالم. وأيضا اختتم كلمته بالترحم على ضحايا حادث السفينة التي وقع قبال سواحل مدينة جيرنة، معربا عن تعازيه للجمهورية التركية القبرصية الشمالية والشعب التركي هناك، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: اكتملت أعمال إنشاء جسر عائم يربط بين ضفتي نهر الفرات في سوريا، وذلك برعاية وتنفيذ مشترك بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. وأعلن سفير تركيا لدى دمشق نحي المزعب رحس به على منصات التواصل الاجتماعي أن الجسر الممتد على نهر الفرات اكتمل بالتزامن مع عيد النصر في 30 أغسطس، وأوضح أن الجسر تم بناؤه بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته السيول. ولفت السفير يلماز إلى أن هذا الجسر هو ثاني مشروع من نوعه ينفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري، مستخدما عبارة القوات المسلحة التركية والسورية تبنيان المستقبل بل معا في أوقات السلام أيضا. من جانبه أفاد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في منشور له أن الجسر أنشئ بهدف تخفيف عبء التنقل عن كاهل السكان في محافظة دير الزور، وأضاف قائلا: أتقدم بخالص الشكر لأخي وزير الدفاع التركي شارل جولار على جهوده الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين بلدينا. أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك أنهم يتوقعون زيادة تدريجية في النمو خلال الفترة المقبلة بفضل التقدم في مسار خفض التضخم والظروف العالمية الأقوى دعما، مؤكدا أنهم سيطرحون خارطة الطريق من خلال البرنامج متوسط المدى للفترة ما بين 2027-2029 لضمان تحقيق رفاه دائم. وأوضح شمشك قائلا أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي و 2.3% على أساس سنوي ليصل الدخل القومي إلى 1.7 تريليون دولار رغم التوترات الجيوسياسية والظروف العالمية الصعبة. ولفت الوزير إلى تحقيق نمو متوازن بدعم من الطلب الداخلي والخارجي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للصناعة بنسبة 2.4% والزراعة بنسبة 13.3%، فيما استقرت نسبة العجز الجاري إلى الدخل القومي عند مستوى مستدام بلغ 2.3%. وأكد شمشك أن نسبة إجمالي ديون تركيا إلى الدخل القومي تبلغ 91%، وهي أقل بكثير من متوسط الدول الناشئة البالغ 229%، والمتوسط العالمي البالغ 306%، مشيرا إلى أن البرنامج متوسط المدى المقبل يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التحول التكنولوجي والإنتاجية وضمان زيادة دائمة في الرفاهية. كشف تقرير صحفي أن الجيش الإسرائيلي أغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن تورط جنوده في عمليات نهب خلال الاعتداءات على قطاع غزة ولبنان، وذلك دون توجيه أي لائحة اتهام جنائية. وذكر صحيفة يدعو تحرنوت أن الجيش الإسرائيلي فتح 25 تحقيقا بشبهة القيام بأعمال نهب في قطاع غزة بين عامي 2023 و2026، بواقع 3 تحقيقات في 2023 و19 في 2024 وتحقيقا

في 2025 وتحقيق واحد حتى منتصف 2026، ولم تعد لائحة اتهام في أي قضية إلا في قضيتين فقط. أما في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان، فقد فتحت السلطات تحقيقا واحدا فقط في كل من عامي 2024 و2025 بشأن جرائم النهب دون تقديم أي لوائح اتهام. وأشار التقرير إلى وجود فجوة حادة بين عدد التحقيقات المجرى ولوائح الاتهام الصادرة، إذ لم تصل إلى مرحلة الإدانة سوى قضيتين فقط من أصل 27 فتحت بحق جنود سلبوا ممتلكات أهالي غزة ولبنان، وانتهت هاتين القضيتين بالتسوية والتصالح، وقد عدلت التهمة في إحداهما من النهب إلى السرقة. وأكد التقرير إلى أن هذه الأرقام تعزز الانتقادات الموجهة للجيش الإسرائيلي بالتستر على جرائم النهب التي يرتكبها جنوده. تأهد المنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات لدور 16 في بطولة أوروبا لكرة الطائرة للسيدات، حيث سيواجه غدا نظيره الأذربيجاني، إذ سيلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة للسيدات مع أذربيجان في دور 16. وستنطلق المباراة التي ستقام في صالة سينان أردم عند الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، ويدور اللقاء الحكم بريدراغ بالانزيك من الاتحاد الصربي للكرة الطائرة وثيودورا كريبوليو من الاتحاد اليوناني للكرة الطائرة، وستبث المباراة مباشرة على قناة تي آر تي الأولى. وكان المنتخب التركي قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد تفوقه على سلوفينيا وليتوانيا والمجر وألمانيا، وقبل الخسارة في مباراته الأخيرة أمام بولندا. في المقابل احتل المنتخب الأذربيجاني المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي ضمت بلجيكا وهولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا بعد تحقيقه 3 انتصارات من أصل 5. وسيتأهل الفريق الفائز في هذه المواجهة مباشرة إلى الربع النهائي. اختتمت مرحلة كأس النصر، وهي المرحلة الثالثة من سباق الرئاسة الدولي السابع لليخوت، وانطلقت مرحلة كأس النصر من أمام قصر تشيران بمشاركة 58 فريقا وأكثر من 600 رياضي ضمن سباق الرئاسة الدولي السابع لليخوت الذي ينظمه نادي إسطنبول لسباقات يخوت البحار المفتوحة برعاية رئاسة الجمهورية وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون أيضا مع ولاية إسطنبول ووكالة تطوير وتدريب السياحة التركية. وفي هذه المرحلة الخاصة التي تعد تكريما لإرث عيد النصر، فتحت الأشرعة مع بداية السباق لمواجهة الرياح الصعبة في مضيق إسطنبول، وقدم أكثر من 600 رياضي منافسة برزت فيها الاستراتيجيات والتكتيكات ضد الرياح في السباق الذي انتهى في منطقة أرنوتكوي. وفاز بكأس النصر القارب زاجابا بقيادة سليم ككش، وحل فريق أنجلز هولدينج بقيادة أوز أيان في المركز الثاني، بينما أنهى فريق إنكا بقيادة لافانت بينرجي السباق في المركز الثالث. وأعرب رئيس نادي إسطنبول لسباقات يخوت البحار المفتوحة أكرم يمليهال أولو عن فخره الكبير بتنظيم مثل هذه الفعالية في عيد النصر قائلا: إن هذا التنافس الذي قدمه أكثر من 600 رياضي بيخوتهم المزينة بعلمنا قدم عرضا بصريا يليق بتاريخنا المجيد وإرث نصرنا. نحن لم نجري مجرد مسابقة رياضية فقط، أتقدم بالشكر لجميع مؤسساتنا التي ساهمت في هذا التنظيم الضخم الذي يعد تعبيرا عن امتناننا لماضينا ولأهالي إسطنبول الذين ملأوا الشواطئ وشاركونا هذا الحماس. مستمعينا الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من يد إلى قلب.
1: فخامة الرحمة سباق الأوقاف بين السلاطين والسلطانات. لم يكن النقاش في أروقة القصر العثماني المهيبة يقتصر على السياسة واستراتيجيات الفتوحات فحسب، فخلف تلك الجدران الشاهقة كان هناك سباق آخر صامت ولكنه أكثر خلودا بكثير، سباق غير وجهة العالم، إنه سباق الرحمة. وبينما كان السلاطين ينفخون الروح بأوقافهم في بقاع الأرض التي فتحوها بسيوفهم، كانت والدات السلاطين يحولن ثرواتهن الشخصية وذكائهن السياسي إلى مهندسات الخير اللواتي كن يبنين مدنهن خطوة خطوة. واليوم نذهب إلى ذلك العصر الذي لم تكن فيه الأختام تبصم لإصدار الأوامر فحسب، بل لتأسيس دور شفاء ضخمة ومكتبات وعمارات لإطعام المساكين. من حرم سلطان إلى بزم عالم، ومن الفاتح إلى القانوني، سنكتشف كيف تحول النفوذ عبر الوقف إلى صرح من الشفقة. إذا كنتم مستعدين فإننا ندخل من أبواب الخير للقصر. إن تأسيس وقف بالنسبة للسلطان لم يكن مجرد مظهر من مظاهر التدين الشخصي، بل كان فلسفة في الإدارة العامة. فعندما فتح السلطان

إلى مركز علمي من خلال مجمع الفاتح الذي يحمل اسمه، والذي كان يقدم فيه التعليم من الفلك إلى الطب. أنشئ مجمع الفاتح بناء على أمر من السلطان محمد الفاتح بعد فتح إسطنبول، وتحديدا بين الأعوام 1463-1470. ويتوسط هذا المجمع جامع الفاتح، بينما يحيط به مدارس صحن ثمانٍ، مؤسسة التعليم العالي، ودار شفاء، مستشفى، ومطبخ خيري لإطعام المساكين، ومكتبة، وطبخانة، دار استراحة ورعاية، ودار ضيافة، وحمام. وبشكل خاص أرست مدارس صحن ثمان أساس التعليم العالي في الدولة العثمانية، فكانت مؤسسات تدرس فيها العلوم العقلية مثل الرياضيات والفلك والمنطق إلى جانب العلوم الدينية. وبينما كان دار الشفاء في المجمع يقدم خدمات صحية مجانية، كان المطبخ الخيري يوزع الطعام بانتظام على الفقراء والمسافرين والطلاب.

العثمانية لم يكتفي ببناء جامع فحسب، بل ناقش نموذج الدولة الاجتماعية على الحجارة عبر تأسيس 4 مدارس كبرى وكلية الطب ودار شفاء ومطبخ خيري يطعم الآلاف من الأشخاص يومياً. لقد كانت السلطنة الحقيقية بالنسبة للسلاطين ليست الخوف من خسارة الأرض، بل الخوف من السقوط من قلوب رعيتهم. ولهذا السبب اعتبر كل سلطان أن ترك مجمع خيري أكثر إحاطة وشمولا مما ترك من قبله مسألة شرف.

أما الرقة والجمال الحقيقي في هذه اللوحة الكبيرة فكانت تتجلى على أيدي والدات السلاطين وبنات السلاطين اللواتي يحمل لقب خانم سلطان. لقد كن الأيادي الرحيمة للإمبراطورية، حيث كن ينقلن إيراداتهن الشخصية في القصر، وهي المخصصات المعروفة باسم باشماكلك، الحصص المعنية للمصاريف الشخصية والمعيشية ومجوهراتهن وعقاراتهن قرشا بقرش إلى الأوقاف. والاسم الأكثر فخامة في هذا السباق هو بلا شك حرم سلطان، إذ أن شبكة الخير التي أسستها والتي امتدت من القدس إلى إسطنبول ومن أدرنة إلى مكة تعد حتى يومنا هذا معجزة لوجستية. فالعمارات التي أنشأتها في القدس والمعروفة باسم عمارات خاسكي سلطان ظلت لقرون طويلة مائدة لآلاف الفقراء يوميا دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق. أما نوربانو سلطان التي سارت على الدرب الذي فتحته حرم سلطان فقد أسست أكبر مركز اجتماعي في الجانب الأناضولي من خلال مجمع أتيك فاليدا التي شيدته في إسكودار، ولكن ثمة اسم في هذا السباق يدخل التاريخ برحمته المتجسدة في التفاصيل، إنها ماهبيكار كسام سلطان التي كانت تنقذ المدينين في السجون وتجهز العرائس من الفتيات اليتيمات. وفي وقفيات السلطانات تفاصيل تجعلك مسحورا أمام رقة الروح البشرية، فبزم عالم والدة السلطان أضافت هذا البند إلى الوقفية التي أسستها في القرن 19. إن تدفع من الوقف قيمة الأطباق والأكواب التي تكسرها الخادمات الشابات اللواتي يخدمن في المدينة حتى لا توبخ الخادمة المسكينة من قبل سيدها ولا تشعر بالخجل والمهانة. وهذا هو أكبر دليل على أن السلطنة والنفوذ ليس مجرد قوة بل هما فن الرقة وتربية الروح. وبدلا من اكتناز الثروة جعلناها خالدة عبر تحويلها إلى رخام وكتاب ورغيف خبز.

لقد كان سباق الخير هذا بين السلاطين وسلطانات الأم بمثابة الضمان للتخطيط العمراني والسلم الاجتماعي في المدن العثمانية. فعندما كانت السلطانة الأم تبني مجمعا في حي ما، كان ماء هذا الحي وطريقه وتعليمه وصحته تصبح مضمونة لقرون. لقد نجحنا في إطفاء الدفء على وجه الدولة البارد برحمة الأوقاف. واليوم ونحن نسير في ظلال تلك المجمعات، فإننا نمر في الحقيقة من خلال نصب الخير. وربما لم تعد أختام السلاطين موجودة في الأوراق الرسمية اليوم، لكنها لا تزال حية في روح تلك المباني وفي رحمة تلك الوقفيات. لقد علمونا أن السلطنة الحقيقية ليست بعدد القصور التي تتركها، بل بعدد القلوب التي تستطيع أن تلمسها. الوقف هو اسم ذلك العقد العظيم الذي يضع قوة السلالة الحاكمة في خدمة الرحمة.

لقد مررنا من أبواب الخير للقصر ومن سباق الرحمة للسلاطين، وفي رحلتنا هذه نواجه بوصلتنا الآن نحو نور الرحمة لم ينطفئ منذ عام 1863. سنتحدث عن تلك الشجرة التعليمية الباسقة التي كانت أبا للأطفال الذين فقدوا آبائهم، وكانت ملاذا لمن لا ملاذ له، شجرة التعليم العريقة دار الشفقة. نلتقي في قصة مأوى الرحمة هذا، ابقوا في أثر الرحمة والتاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.

مرحبا أعزائي المستمعين، في الحلقة التاسعة من برنامجنا نتجه نحو تركية بلاغاي، وهي منطقة فريدة من نوعها في قلب الهرسك، حيث يتشابك التاريخ والطبيعة. تقع بلاغاي على بعد 12 كيلومتر من موستار، وهي مسقط رأس نهر بونا، أحد الروافد الهامة لنهر نيريتفا، أحد أكبر أنهار الهرسك، والذي يمر أيضا عبر موستار. ما يجعل بلاغاي، وهي منطقة سكنية صغيرة مهمة، هي تكية بلاغاي التي تقع بجوار المغارة التي تحتوي على أحد أكبر مصادر المياه العذبة في أوروبا. سيأخذكم هذا المكان إلى ما وراء الزمن. إذا كنتم مستعدون، دعونا ننطلق في هذه الرحلة السحرية. تبدأ قصة تكية بلاغاي التي يعود تاريخها إلى ما قبل مجيء العثمانيين إلى المنطقة مع وصول سالتوك غازي الأصفر إلى البلقان. لا تزال الرحلة الروحية التي بدأت مع وصول سالتوك الأصفر وأتباعه إلى هذه الأراضي خلال مملكة الهرسك مستمرة حتى اليوم. صار سالتوك، أي سالتوك الأصفر، المولود في عام 1227 في مدينة سينوب في شمال تركيا اليوم، هو أحد الرواد الذين حملوا رسالة الإسلام القائمة على التسامح والمحبة إلى البلقان. يعد ضريح هذا البطل الذي ترك بصماته على منطقة جغرافية واسعة تمتد من الأناضول إلى رومانيا، ومن بلغاريا إلى المجر، ومن شبه جزيرة القرم إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك، تعد اليوم أحد الكنوز الأكثر قيمة في تكية بلاغاي. هذا الشخص المبارك الذي تم قبوله في جوانب مختلفة من قبل الدوائر السنية والعلوية والبكتاشية هو بطل يحترمه ليس فقط المسلمون بل والمسيحيون أيضاً. انطلق ساري سالتوك مع 700 من المجاهدين والمحاربين القدامى والدراويش من محاربي خراسان من الأناضول إلى البلقان، ووصل إلى منطقة دوبروجا التي تقع اليوم داخل حدود رومانيا. وهنا اتخذ من المكان المعروف باسم بابادا، أي جبل البابا، مركزا له، ومنه عبر مرورا إلى البلقان، وكان له دور فعال في انتقال الأتراك من الأناضول إلى روميليا وانتشار الإسلام في هذه المناطق. وبفضل قيادته الروحية أسلم الكثير من الناس، وبدأت الثقافة الإسلامية تنتشر في تلك المنطقة. بعد فترة طويلة من وفاة صار سالتوك في عام 1297، أرسل السلطان محمد الفاتح ابنه جيم سلطان إلى إدرنة، بينما كان يستعد للذهاب في حملة ضد حسن الطويل حاكم أكويندو. وسافر جيم سلطان من إدرنة إلى جبل البابا في دوبروجا، حيث استمع إلى حكايات صار سالتوك، أي القصص التي تتحدث عن حياته ومعجزاته، وأعجب بها كثيراً. أراد جيم سلطان جمع هذه الحكايات وتدوينها، وقد أسند هذه المهمة إلى شخص يدعى أبو الخير الرومي كان ضمن حاشيته. سافر أبو الخير الرومي عبر الأناضول والبلقان وجمع الروايات عن صار سالتوك، وبعد هذا العمل الذي استغرق 7 سنوات كتب الحكايات في 3 مجلدات في عمل مسمى سالتوك نامه في عام 1480. وهكذا وصلت حياة صار سالتوك وكفاحه ومعجزاته وأنشطته في الأناضول والبلقان إلى يومنا هذا بفضل سالتوك نامه. يعد هذا العمل مصدرا مهما لفهم شخصية صار سالتوك التاريخية وفهم البنية الاجتماعية والثقافية لتلك الفترة، وتتبع انتشار الثقافة التركية الإسلامية في البلقان.

التأثير الروحي لسلسالتك في الأناضول والبلقان قويا جدا، لدرجة أن أضرحته بنيت في العديد من الأماكن بعد وفاته. أصبحت هذه الأضرحة أماكن مهمة للزيارة، ليس فقط للمسلمين بل للمسيحيين أيضا. يذكر أن سلسالتك كان له 12 قبرا مختلفا حسب وصيته، وفقا للشائعات فقد تنبأ سلسالتك أنه بعد وفاته سيرغب الأمراء والملوك في المطالبة بجثته، وطلب إعداد 12 تابوتا لتمنح لهم. وهكذا ظهرت العديد من المقابر التي يعتقد أنها تخص سلسالتك. من ناحية أخرى، على الرغم من بناء العديد من المقابر باسمه، إلا أنه من المقبول أن قبره الفعلي موجود في بابادا في رومانيا. تحتفظ بابادا وقبر سالتوك هنا بخاصية كونها رمزا مهما يعكس آثار الثقافة التركية الإسلامية في البلقان. ومن بين معجزات سالتوك في سالتوك نامه ما وصف بأنه استخرج المياه الشافية من باطن الأرض. اتقع له تكية في مدينة بلاغاي في البوسنة والهرسك، وهو موقع أحد قبور سالتوك، ويوجد تحت المغارة حيث توجد هذه التكية منبع نهر بونا. وفقا للشائعات فإن هذه المياه الشافية هي معجزة سالتوك. أعزائي

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.